0: Buscalha!
1: Grita!
2: Vamos!
0: شبان ايما خناويني نيلدا
3: نيلدا
0: نيلدا نيلدا